بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إقرتن يا كل خشينا هوي أرخب بيثي اللخين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
1: خازنا عنك واخديك علوم سوق القى
3: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا مننقل لكم أخبار المهرجانات أخبار الفن والفنانين
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران
3: ومنكشف كواليس الدراما منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: kaldı.
1: Vur gitar lazım.

0: تم عرضه.
1: تمضي عقارب الزمن
2: ونسعى لهدف واحد،
1: نجتهد لنصل إلى القمة
2: ونجعل صوتنا في كل بيت.
1: راديو عنكاوة نبحر معكم
2: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
1: 97.7

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران؟
0: ومنكشف كواليس للدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي شباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن.

حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي الشباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: This is Ankara Radio 97.7 FM.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: سامر دديزة
1: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة وعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي شباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

عمزقزق ياثت برخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة، برسق على دعنكاوا شقوتشي بوينت شقة.

صباح الخير يا رب، شكرا ليوم جديد، نشكرك لأن رحمتك تتجدد كل صباح. عظيمة هي أمانتك ومحبتك، نصلي من أجل حمايتك لحياتنا وعائلاتنا ومدينتنا الحبيبة عنكاوة والمؤمنين الآخرين. نطلب يدك لسترنا، أبعدنا عن نية العدو الشريرة فتكون علينا سدا ونلجأ إليك. نصلي لأمنا العذراء كي تمنحنا التمييز والبصيرة في هذا النهار، ولنفهم إرادتك ونسمع صوتك ونعرف طريقك. آمين. صباح الخير من عنكاوة، وأحد مبارك على الجميع.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
2: هنا عنكاوا.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي شباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي شباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: You are listening to Ankawa FM 97.7.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

تحت الغيمان.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي شباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

ترزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي شباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: راديو عنكاوا قلب دكتوخ وقال وقبوخة جماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي إلو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: شعوتشي بوين شؤ
1: يبرس قالد عن كاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يدي عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قالد عن كاوة شؤوتشي بوين شؤ.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياز ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

بوخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوين شوه

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي شباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك في الدنيا وندورة؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي الشباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

اف ام عن قهوة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين، يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي الشباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة. من راديو عنكاوة.

وانت افهمني اخاف ارمش وانت وياي خايف لقطة تعبرني جمالك هاد جبت منين ما حد يشبه وصافك قلبي كان ميت كان عاش بلحظة الشاي

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطلع عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.
2: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
3: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران؟
2: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني.
4: لياس ديراني.
2: ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عنكاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عنكاوة شؤو تشي بوينت شؤو.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

هاقالا خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوقتي شي بوينت شوقتي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكام. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

Allahumma ajma'a

Boy.

دم زمرو

واشرفت من كل يرفون وقت شريله.

الملكوت تشمي الخميرة كم شغلة للبختان

والخيري بآني هيو قاليون ديون بقريين بآني قرشابة دمشوري لما قرشابة قمايب شاوات إيليا إذي شو أطمحت أمد تمشى بقومة وبقواتنا دليلي شو أمد دربيل إيليين هيو قالفتا متى خيرا وشاب الفتلة مثل الزراعة ومثل الزرع وبديو خيرا تري مثل خلق مثل دندك تتفردلة ومثل دخنية لكن كل يعني شو مثل كم شعري قدامي ملكوت دشمية قدامي ملكوت دشمية بدم المقصود إلى ملكوت دشمية ما علاقة أتى ملكوت دشمية أمنت دندك تتخارج له وما كيف تدمول فلان هذه مثلا أم دي قماية كيف تدمول فلان أخوات دي قد تعطي عزيزة هذه مثلا إلى أموديا صورديا تقاود آلها هي مالوسة دين تقاود آلة قبوت آلة خيل آلة أو فارغ نعمة آلة أي فارغة من هذا البطوات دل تكسد خارج لا إيلم دموية بطلقة من ذا معلوم قوم دي قناية إيلي إيشو خبرنا شوي وإيشو وثيلر تدم كامل عجبون ماريا آلا عجبون الباب يشميا إلى خلاص طبرنا شوزا خلاص طبرنا شوزا وكش لقي شو مشوري لم قاود مولو وبقوات عجبوات مقروض خبرنا شويرا ولكن هيدي من يانا دمو يمنا من يانا أدهنت زمالي بصر إيش رح تشلك زيادة أما كل قرق الوالدة صعوبات السقواتة تسوى عن إيش لكن إيش أسوال هاي ما ننسى أسوال صبر قوباتي هشميانا أهو بدغال ومش قال له تصريبه قدوم راح نزيله أولا إذا رابع إذا تصريبه مش قال له تصريبه وإيشا هل أسوى لأموت لقطي الأموت عدية أن مسكت الصالودية إلا تصريبه وأن الموت عدية بس بارا ويرا خمدي المري آلها بابا تدعوه من هذا كما قبل وموت لو اللي بتتغالب اللي وكلنا يشوفك ليه جاري وهذا كان دامي لقياني دندك تتخطيها اللي أنا بلو ميتة بأرى بالغودة هالفيشة لكن الميتة بيرة كبيرة مسيح هذا خلال دندك تتخطيها دندك تتخرج لها إيش عوي وقع وخودي أما الكل أنا عسك واتا أما الكل أنا راضوب أما الكل أنا من ثاني كم خودي لي تبكل إيش لكن من يالد أمشي حي ومن يالد أنديني برقاشة بطل إيش يوم أتى يوم إلي بزيادة بشكابة بخيل دماني بفضل دماني من عم دماني بين أخني إي وبخيلان بين إمكانيات تدير إلي راضب لا إلي خيل دماني وهذا خلي بدك تقرب آفا آلها دائما تجاوب ناس مسكين هذه قيل بمرة يعني إلى دمية إلى مثلا دقارينا تدعويلا نبدأ دائموسا ثقة صورة هيمانوسا تكرونا بآلة هاي هم غدا قريت إلى طالن تدخل تديا ديجياني
Quna që le amër anë ma i të mbili të dëgodët. Quna që le amër të gjani anë zori e vëndë. Avo ala ha ma një gjallë. Ala ha ma një gjallë. A rukë dhe mënë bërë avra ahamu, mënë mushu, mënë davit. Mushë vëjva, të kharësa. Më atë hodë. A leja dhe vëtë ma ma kjeva. E davit dhe vëtë mënë davit. Amër e zora vëtë mërë janë ارغو طورا تفضل ترتيبا وكل مرت مريم هاي اللي بتجينا في مرة ماني وانا خدمت مريم هاي ماني وانا كلفت في يد مندي وكل مرت بطرس وهذا هذه معناته انه ايما تجمع قالت الها قد امر نعم لا امرك ده ما شكل انا ماني وانا لدي امكانيات لدي لا الها او قالت جمع بكامل مرفوض بمعيلو تنفر ناشا آلهة ممزقه لديه ولا أن مري آلهة إن قالوا ملك شلطانا أنا كل زيلة معتمدي لدي جنيه بمعقري بخيلا وأقري بزوزديا وأقري بعسكرات ديا وفيش صراع ما بين فراش وما بين آلهة لا مري آلهة دائما قالوا ناشا مسكين متواضعين إذا تقري بها لو قالوا الجاويل مري أنا تدمنخ أني زربانة دينتي وكرسواتا ودكتبت لي اللي تجنيها كأنه كل من دي إلى بإيديها لكن هم كل دمية ما تكدش مية ما قدت إيتا ملكوزة إيتا إيتا إلى بشورة لكم ملكوزة دبت إيش أكون صاريلا هول قرولة ملكوزة آلها قرولة ملكوزة دشمية ما يبنون وده متجاوزة قلولة إيتا كما عسكوات إلى بسيطة إيتا ما قدوا يوم من يانت إيتا بوقت المارة ليش أمشيها تريسر تلميذة وخامن هنا مقتل لا وش هم كم خير وقتيلة أموت أدية لكن نعمل آلها داخل تبلغ لبقوة آلي وقبيلة طليهم بدل آوة التم خير لتأيشو وداخل تمشوريا دان تتخارج لا دان تتخارج تمادي لزورتا تمادي لمشيتا تمادي تأمر أنا لدي خيلة لد مني وان أنا تتأتي طيارة وتتأودي قدنا جاو تسوك أدي إيه تهام نفس الشيء لا مكسد تريد ما قارئة خميرة يما كانوا قد وقتنا كلمة له تخميرة كم خام ليشا يعني كم غالي يعني كاو مني وبايش خلنا مني خميرة ميلة هم داخل تبدأوا في إيشا تانية تديهم قالي وبدانا دالة يلبانا دئيتا يلبانا دئيتا تانية تدالة ايهم قالي ومقد إيشا كما أخلي تدارك لبقو خاي أدين هذا خاي أدين زيلي مغير زيلي مش خلبي لبش تايش أوليشة بس لكن زيل تايش أوليشة زيل مخمر مالكم خامرة تنيت الآلاء فإذا المثل ذكري قارينا أخلي إيما تتشوق تنيت الآلاء إيما تتقرق الإيشة إيما تشوق إيشة أو تتفالق بقول البواتر إيشو عزيل مغايرا أو دخلنا مني زيل مبادلة مبادل خيار تدية مبادل تحمليات تدية مبادل دوبار تدية وإلى ملا معناتا شمق تنية تداله إلا مش أخلف لك باو قريب الإيشو لكن ليه ببلاقة بقاوة اليوم أخواتي وخواتي عزيزي خايريا إلي آله البقريين تتمشخ البخلي يعني رخشوك الدوديو برخاشا أنا كاملا أن كنت فاحص ضمير حدية تتخاذق كبيرة من دالة دك لسمة أن تتمشخ البخلي دخل شغل البخلي لازم
تنيت الآلهة تدأري الشوء قد قاود خاي أدين أجبونة مريا لازم تدم شخلب لها تدفلت لا تآبي علما لكن تدفلت بش كابر تبنيان الملتوث بش مريا تؤمن برابة تدآلها إلى قريا تدم شرطه دي لخاي أبدي لها عيد كبير بخايديا بباتديا مجتمعديا بدعا المناخني بيوبعيا شبياري كبير من دالة ليلة يتآلية

حاكمي واسطة تدم شفر كوخلي دفت كيف مارا خميرة بليشة لك معايت لك أو ضجيج أبتشوى مع العسف أديو يوما يمكن هم الظاهرة للدوارة في يوم إيتا كل من دي تدقو دخلت ولازم تدمخ اختبر كل من دي تدقو دخلت ولازم تدمخ قرن قامة أنا هذا قدلي أو هذا قدلي أو هذا قدلي لكن إيشو إيبي وانا آدي مثل دخميرة ملكوس الآلهة تنيت الآلهة فرسة تبقاو الطشوة كل من دي تدعو دمشي حاية لازم تدعو الطشوة ما تعمل بك فرد بي وقال لهم فديشة وإيما تتخازي عوادة يوخ الطاوة إيما تتخازي عوادة لم يرئيما دمعي حفر لم يرئيما تشتحل تنشوهارة لم يرئيما نمئيما نمئيما لا إيما تدعودتك هو هذا التشوى دكتا فرد ما تعملها إيما تدعو الصدقة إيما تدعو صالح إيما تصيبل لازم كل من دي تدعو التشوى دخل بيري مع كل الأسف مغنيات يمكن يربن بقى الجودية التجربة خاصة الجودية التكنولوجيا الجودية وسائل التواصل لقول مندي إلا إعلانات لقول مندي إلا الضجة إلا دعايات إلا بش لي هذه من دانا يمكن بش تابر وبش مهم من قوم الدنيا يخبروا هذه لكن لازم تقول كل مندي بقوة تشوى ومن تيد او دخلت قاوة قشوة آلها بابا او باري لمشكا بدل ما أخلق أمو تدية كده مخمنيانة دية قصيلة لأمر أخي لك تنخيلة ولك تن قوتك تدعوذك من دانة كبيل عبارة لازم تدعوي لك هي تخيرت وأنت حملت تدعادي مثلا دندك تتخرد تدعوي اللاقي مقامة زوريه قصيه لدى الامكانيات لكن الها امن ايده وكماله وكداو الها امن ماني بتقايم ذا كولاديه او من دي تريد اخري بشرط ثانية الالهه متخلقه باجبون الالهه وما بالفوق لثانية الالهه وقائديا اول قناة تدم شغل فوجيانا وما نمشغل شغل بلاديانا بداوي لن اقني مجال تدم شغل فوجيانا ومن الشغل في لمبات الدية بداوي للمجال تدن شغل في كل من دانا الجماعة تدعى إلى رفض إلى إيتها ما يمن تدن شغل وإيتا شريعوتا دية واجب دية مسؤولية دية بقاو تادي عنا بآدي تاريخ إلى تدن بدلة تدن شغل كل من دي دليل الجلبي دليل لا يقف بقاو تمري ألا تدن شغل

جذبت لقنا فأيا

ارتادت إليك راجعة.

ذهب كل

داخلتون الابد ابدي.

0: إلى قوتك وفاروق سلطان باسم يوم تأخذون أهل أبد أبدين.
1: آمين.
0: إسلام أموك
1: الموت
0: قدسة تقديس فلايق الكامل
1: قديسة أبرون قديسة أروح قديسة شوحة لبا أبرون أروح قديسة العالم أمين أمين شفو لا لا خايا
0: للبحث الطالب إيتي ولم رحموا عنينوتي كل دون وعتان قدش
1: مغرب أروح قديسة حسا حوكي بالمغرب

زوبیم فرشابا دیل اید صلیوا خدیشا بدام المداش مغیمات فوشاب خشکا و عاصرتا باطر مداشا عاصرتا قاش مقیما زویا حفریشا باج مناسبا قار محاد مار شمعون الصفا کانوتا قاطر یقیت گلدائیم شباب كانت تتيرقى لدى أقريفة كهنوثة ومعها الميدة بقبالة تشاد ترئة وشتو سريف ترئة شؤو سريف بدها وتسجيل من خلال راعي ثورنا

شباب اللاهوت ما حد تفيف المسيح هي فرح انتاوى تشاك تريال كوش دو سري تريال بشو سري من ساعة تشم فشكا كل ساعة تريسر فلجي في الفيديو قاوت بناية كلية قروطة المصاف مارشموني.

good thing.

اخواتي خطواتي عزيزه شميلهم كلهم

0: Go east, go west, Radio Ankawa, it's the best.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو سبعة، يوم الخميس الساعة سبعة المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أصدورة لف الدنيا واندورة،
1: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو سبعة، معي أنا لياز ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة واحدة الظهر على راديو عنكاوا.

تربيث الدهوق مقبلة بخمشة مدرشات خاثي قوتر مياثة شكينة لشراية خويسوثة عم شوراية شتى يلبانيتا باطلت الداعش قو كردستان اتغدذ بأسر وتري هدامة وكوتاشا شالن بخوشتا على الأميرة ناموسايا دوقوثة دقنوميا عراق سنيق الأسرة ألبي مدرشياثة بروستاقة الموبدان وثد خويسوثة بصدري مدبران وثد يدعاثة تقبة أميركايا عراق بصدر عصيرة بقورة وروة دمبوعة نفطة بواشنطن مودعن واثة دموزاخة آر صخوانة وبصيروثة بدرغة خميموثة بعراق عرق ألبو أربما برسوبي لابا صورة من يمن الجيبوتي بعرقيا من قراوة مود عنواثة إيرانية خطيلة ومخية بمخياثة ألبا تقاريتا لقول سبثة يمد قشم

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

شموئن يا شموع قالا بليتم أثر دشلاما قالت شاوق عن كاوا تدمتمم فالا خلما راديو عن كاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

ترزة قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

تربية دهوك تستلم 5 مدارس جديدة ضمن المشاريع السكنية لفك الزخم مع انطلاق العام الدراسي. إحباط مخطط لداعش في كردستان، اعتقال 22 عنصرا واشتباك ينتهي بالقبض على الأمير الداعشي. مرصد اقتصادي، العراق بحاجة إلى 10,000 مدرسة للقضاء على الاكتظاظ الصفي. إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، العراق بالمرتبة 10 ضمن أكبر مصدر النفط بواشنطن. الأنواء الجوية، طقس صحو وانخفاض تدريجي لدرجات الحرارة في العراق. فرار 1400 شخص على الأقل من اليمن إلى جيبوتي هربا من المعارك. إعلام إيراني، قتيل وجرحى في استهداف سفينة تجارية قبالة سواحل قشم.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو يأرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

تربيث الدهوق مقبلة بخمسة مدرشة ثخافة قو ترمياثة شكينة لشراية خويسوثة عم شوراية شتى يلبانيتا باطلت الداعش قو كردستان اتغدذ بإسروتري هدامة وكوتاشا شالن بخوشتا على الأميرة ناموسايا دوقوثة دأقنوميا عراق سنيق الأسرة ألب مدرشياثة بروستاقة الموبدانوثة دخويسوثة بصدري مدبرانوثة ديدعاثة تقبى أميركايا عراق بصدر عصيراية بقورة وروة دمبوعة نفطة بواشنطن موضعنواثة دموزاخة أرصخوانة وبصيروثة بدرغة خميموثة بعراق عرق ألبو أربما برسوبي لابا صورة من يمن الجيبوتي بعرقيا من قراوة مود عنواثة إيرانية خطيلة ومخية بمخياثة ألبا تقاريتا لقوى السبثة ديمات قشم

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

يبرز قال دعنكاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يديقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قال دعنكاوة شؤوت الشي بوين شؤوت

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطلع عليكم بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطلع عليكم كل يوم سبت

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

تربية دهوك تستلم 5 مدارس جديدة ضمن المشاريع السكنية لفك الزخم مع انطلاق العام الدراسي. إحباط مخطط لداعش في كردستان، اعتقال 22 عنصرا واشتباك ينتهي بالقبض على الأمير الداعشي. مرصد اقتصادي، العراق بحاجة إلى 10,000 مدرسة للقضاء على الاكتظاظ الصفي. إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، العراق بالمرتبة 10 ضمن أكبر مصدري النفط بواشنطن. الأنواء الجوية، طقس صحو وانخفاض تدريجي لدرجات الحرارة في العراق. فرار 1,400 شخص على الأقل من اليمن إلى جيبوتي هربا من المعارك. إعلام إيراني، قتيل وجرحى في استهداف سفينة تجارية قبالة سواحل قشم.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة الحادية عشرة صباحا ويعاد في الساعة الخامسة عصرا. الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة الحادية عشرة صباحا ويعاد في الساعة الخامسة عصرا. بودكاست طبي

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: كرة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة رسقال العنكاوة ذبذبت شوة الشي بوينت شوة
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: سامر دديزة
1: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل سوا.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدورة في الدنيا وندورة،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: This is Ankara Radio 97.7 FM.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: go east, go west. Radio Ankawa, it's the best.
1: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
2: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياز ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنك.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.